فارق باغا توش نات كابيتاي تشاش اللي خانا برفان ما تشاش هانتوشات برضا فانا رماسي كما كيكون ويتخبراك تكبي خوي ماسك ورمسي لفاسك موبايا بتسيك انا غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك انك برانيت سنة ما مودر ساخت سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدرق.